يعقوب يهوه ولا بقترن قرن هوه من النفوس يا يعقوب مزيانو أقوم بديان مني يا سارين يا ميا مزيانو أنا كمان مراقب